0: حتى الشيخ محمد مروقي وجماعته.
1: اللي بغى الزين والعلو يبني له دروج ولا يلا يا لالا.

0: الخانة والوشمات في خدود البنات
1: ولي الله لا لا وهي أنا الزين مليحة ماما الزهو لا يطيح